تفهمت انت راه يقدرك عمل كتر من جهدك وربي. عبدو عبدو عبدو عمرو ما كاين انت لسان شكل وان في الدين في حتى شلاخة لا تعطي حقك لغيرك. فكر قبل ما تولي ندامة اش كيديرو كيشدوك ورضا زاهية فتحة بعد حالتهم يرموك حالك حالك قمامة بنادم فعال وقوال والنية باينة عمد عالي ما تخفى يا بنادم.